ادور اني شاد لبادي يمروا اني شاد لبادي يمروا اني شاد لبادي يمروا.